0: انوكا سأكسفهم.
1: باي باي باي انا منا باي ولا تيك اوتاي مالاسكا اكسايتينج